0: muslimin untuk mari benar-benar kita jujur di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan yang dipahami, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi, yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tak henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan Jumat hari ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang besar adalah bisa bertafakkur, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah manusia, bahkan ini adalah merupakan tujuan hidup manusia, adalah ketenangan jiwa. Tidak ada satu insan pun, tidak ada satu manusia pun, siapapun dia, kecuali tujuannya agar supaya dia mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hidup dalam kehidupan dunia ini.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله. Ketika kita telah sampai pada kesimpulan tadi bahwa syariat Islam yang paling agung yang Allah perintahkan dengannya manusia adalah

0: dipahami oleh salaful ummah, oleh para sahabat, maka dia akan tergelincir. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah, rahimani wa rahimakumullah. Maka terakhir saya mengajak diri saya dan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, untuk mari benar-benar kita jujur di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis sesuai dengan yang dipahami, yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi, yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tak henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan Jumat hari ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang besar adalah bisa bertafakkur, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah manusia, bahkan ini adalah merupakan tujuan hidup manusia, adalah ketenangan jiwa. Tidak ada satu insan pun, tidak ada

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa tak henti-hentinya melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan Jumat hari ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang besar adalah bisa bertafakkur, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.